الأمه والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. من الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الأمور وأبواب البيت وأبواب الجنة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبطل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah membersemai pagi ini. Insya Allah menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua untuk tetap optimis di pergantian zaman. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat SPC, dan kita akan akhiri jumpa di Mutiara Pagi, berlanjut ke sesi Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.